أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً.

تخفى عليه قافية من شؤونهم دكتور علي صابوني ك صفة التفاصيل ك جوكيب فكيل أتنيت ك ختم فنغير الجرم سيبرم كسر التفاصيل من يوي دينيو تدل جنابي متدي ني جانا القرآن من يتدل في خاتو الأمة الإسلامية انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا الكنز الثمين إلى ثلاثة أقسام نخاج لكو نتخاج يولي لي بغا اندي ممسن برام تبارك وتعالى بمو اني تيري بي بي القرآن اندي تيري يلي دي تيري انجيلك سبورك يتتك من السمة جناوغا أورثنا فيتل من لين الكتابة منك فيتل الذين اصطفينا نيغا خامن تان نان لين من عبادنا جسم جام كون مولم يال فيتل الكتاب القران ني موكال كو يالا نانا نيغي بوك تي الذين اصطفينا من عبادنا معناه أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة خاتمة الكتب السماوية السمصري مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة الكشاف جكب نتال ختم ننسمير الجرم ينحق أكنيانت من يالة أن مدي أمة محمد أكصحابي أكتابعوني من بعدهم إلى يوم القيامة نيوني لي يالة فيتي للقرآن ما تحكيب كوخان بن سيد لي جكي جخلا يالي بوكت نيوني كوخان بوتي من القرآن دي وخ دي خام لمي وخيت يالي بوكت نيوني ko xamne buñu sédélé djukki la do bok fexel ba buñu sédélé té djuk nga bok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga mëna bok ci nga xamne aw rasna alkitaba fitil nañ len téré ñu ñu nak di ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam di mbolam ko wax ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala jiko yalla yoni fek na la fi so nango ummatu muhammad so nangul ummatu muhammad fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñoo wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñasawet ñoo ñinga xamne ñom la yoonte bi ñoo nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi ارتضاه الله سبحانه وتعالى امتهم بنك تبارك الله نيو فيتل تيري بنك دا خامن نيوم تبارك الله خامن نانيكو مان نانيكو بوج نانيكو نانكو جوند دا نيو دا خاجليكو نيتي خاج فمنهم امنا في نيوم ظالم لنفسه كويتون بابام فمنهم ظالم لنفسه امنا في نيوم كو خامن دا فاي توغ بابام dooy ben nga ben ngunum ko xamne day togn walimun li nafsihi manam nan la togn bopam moy dafa gatteñ lu ci def lu bax muqassir fi amalil khair mom yatlul qur'an wala ya'mal bi day jang al qur'an te du ko jefe wa huwa az-zalimu li nafsihi ki mo togn bopam ko ko may ci togn bopam muy xet muy bit ñëk wa minhum muqtasid amna ci ko xamne ki toñul bopam way gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat dara jëf al-qur'an leglet leglet du ko jëf koku moy muqtasid wa minhum ku ñettel ki moy sabiqun bil khayrat mom da fay rawante ci jëfé téréb yalla bi di rawanté ci jëf lu